كدال اوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بواجه اوقاتنا بهرب اوقات بعلي اوقاتنا بهبط على وقت ياخي بس مش اشكال عوقتي شغال عراح تلم حظي كافي خيري شري ماضي سافي ممضي رمحي سلال يلا عيد هاي.